0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: رب اغفر لي وارحمني واجعلني فاعلا وسكني وارحمني.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلاة والسلام عليك أيها النبي وعلى آله وصحبه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل. اللهم صل على

قدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرعتكن سروان أذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya